اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم